والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر؟

كالحرسي والحصادي والحطابي مثلا وغير ذلك، ولم تتمكن من حمل الماء معها لوضوئها، وحضرت الصلاة ولا ماء معها، ولا يمكنها الرجوع لتتوضأ إلا بتفويت حاجتها، فلا أن تصلي بالتيمم ولا إعادة عليها إن شاء الله.

وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

Na to sai yake to wadi tawaful ifada do bana to alati no don der haram go joda don der haram mare rewbe tegal kada ginta mon sai yake to tawaful ifada nendenta tegal daga namon ko nangi handu na Allah famni al hanabila kambe boko be vien be vi min muntasafi layli yawmi an nahri بالنسبه لمن وقف بعرفه فلا يصح قبل الوقوف بعرفه مطلقا ساده الاحناف كامبو في اندي وقت ما يفدا كامبه كام ديغاتو جيم سندي سكاني تو جيم روزا لرزا بويدي لمولر جيغو تو لر جيغو دو سكي كابني جام وقتي طواف الافاده فدي تو لاتي جيم روماري لر سابوي جو لر جوي بريتا وديني تارين وسالا وقت تواف الإفادة فدي لو أن حكونا ما بيش عافي إن كوين نون سيدا قد فير فوتي فامان فوتي فاماتا شافي إن كوين كما ما بيبي أسلنا جمع ريتا أسال ريتا جمع وقت تواف الإفادة فدي حنبال إن كوين بيبي تو أسندني جمع سكني وقت تواف الإفادة فدي amma maliki koyen be hanafi koyen kambe wobe vi se fajiri julde layaji on wakati tawaful ifada fudata daganta bi adama modaro arfa wadarai arfa warawo wada tawaful ifada idan tawaful ifada dole se wara bawo arfa na khulasatul qawl فمن طاف الإفادة قبل العرفة بطل حجه باتفاق المذاهب كلها الله تعالى عالم كوين فيتا دمو نمائكم كومو يدو في تواف الإفادة وفيدو دو تواف الركن ونوادي ديغو دراي عرفة في جوري ماكو فنو دي تونيني ودو في دم باو عرفة ونبو diga jemma sendai sakabo do boy jore mako vonnude fahin modi beren lari hambalin koen kambe on vien fu wakati mabbe nasta law kambe fuje maro senda saka on wakati mabbe nastata idan den kam koen famata kam wakati tawaful ifada toni yottai on biada modi tawaful ifada hijore mako vonni alla renuen alla famnuen toni en titi hijjuro derdiraabe julbe derdiraabe rewbe useni wonfu ten titi hijjure en dabbita dume on ruknoji hijjuma dume dangrange mun dume wajibiji mun dume sunnaji mun derdiraabe am worbe bo mi do toramon useni wonfu mu alla wawni do fami famtinebe mo wala wakati famtinobe bo useni wonfu sodinebe radioji wona sera mabbe radio annuro vallita on inshallah enen den ta bawton bo seminarji hijju tammi wade godo to balle don useni mo Allah wawni fu ndikato hadaybe to ni wawi hollutugo be sare hollitabe mo waway hollutugo debbo mun ko bingel mudun bo useni mon fu hokkebe dungayre be vurta be fama dininta be yabe majjina jawdi dundidi be dilla be hijjay be somi be takni jawdi majji riya u bonasti be sanji inde be warti hajjayen nenenta hijore bo farilla jipaide mabbe farilla do bilibe Allah renuen to ha hadi no be haye yotti be yahi be lori won a humpiti nda kaza wadaka lori wartani ma dole hijore farilla ittakam hijore warande sebe robe futta be yaha be siktina ruknoji jebe ngakkidini mai ko malli bo hijore mai de yibbi on sam de vonni jawdi vonni be mbarjari wala ton e den de fayinta dole mawri bo sebe lorabe ya be bonna jawdi gondi ko be faaman ko be faamata ala renu en ala famnu en usen mon fu en dabite kiita alla ha dina alla en faama de lutta hugo ala famnu en na shurutu tawafi li tawafi mutlaqan bi anwaahi shurutun

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم

ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

تقولوا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله

ذلك إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا

الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا

أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله

رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا

ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

طائفة ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

0: أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
1: Et ceux qui croient en Allah et en ses mésférences entre ces derniers, voilà ceux à qui il donnera leur récompense. Et Allah est pardonneur et miséricordieux.
0: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم

الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر

وأيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن

0: Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce, et il les guide vers un chemin droit.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا

حين الوصية إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت

يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن

يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن